يا ويلي وانا عيني يلا يا ويلي وانا عيني يلا يا ويلي وانا عيني يلا يا ويلي يلا.